أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيهاند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: يا عيني على عودي.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. وما

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: عيش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بزف على درويش.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدك،

فري احصل على خصم لحتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دائما في أكثر، تطبق الشروط.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com. الفرصة تنادى.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية، أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. Lin

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة. الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة. مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تستفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق E&Money دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع E&Money تطبق الشروط والأحكام.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800 684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنة
1: العربية 99

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae. استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى، بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك

منتجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72 636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

this message, eh?

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: مع 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هلدوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: طب ايه؟
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
3: العربية 99،
4: العربية 99،
3: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولاً. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: تكوني.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

القضية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.